رحمة محمود سوقي من مصر وتحت إشراف الأستاذة عبير أحمد محمد، ويعد خطوة رائدة في مجال الترجمة التخصصية وتكافؤ الفرص اللغوية بعد التحقق من القواميس المتاحة للإنترنت. لا توجد حاليا منصات تفاعلية شاملة تعلم لغة الإشارة بالعربية والإسبانية بطريقة مبسطة ومرئية في آن واحد، وبذلك يعتبر مشروع الطالبات أول محاولة من نوعها تقدم قاموسا ثنائي اللغة بلغة الإشارة في صيغة تفاعلية إلكترونية مخصصة للتعلم السهل والدمج المجتمعي. هذا المشروع يجسد كيف يمكن للعلم واللغة والتقنيات الحديثة أن تفتح أبواب الأمل والتواصل الإنساني عبر الثقافات. والخبر الأخير عن الرياضة وعن كرة القدم بالتحديد، فقد اكتفى أتلتيكو مدريد الإسباني بالتعادل مع ضيفه أرسنال الإنجليزي بنتيجة 1-1 يوم الأربعاء على ملعب أتلتيكو مدريد متروبوليتانو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. واتسم الشوط الأول بالتحفظ من الفريقين مع بعض الهجمات المتبادلة على استحياء قبل أن يشعل الأرسنال المباراة بتسجيل الهدف الأول من ضربة جزاء نفذها السويدي فيكتور جوكيريس في الدقيقة 44 بعدما حصل اللاعب نفسه على الركلة إثر دفعة في ظهره من السلوفاكي ديفيد هانكو. ودخل أتلتيكو الشوط الثاني بشكل مغير تماما، حيث باغت الضيوف بسلم من الهجمات في الدقائق الأولى، وأهدر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان كرة قريبة من المرمى قبل أن يحصل الرخ بلانكوس على ركلة جزاء بداعي اصطدام الكرة بيد مدافع الأنصر أرسنال بن وايت. ونفذ الركلة النجم الأرجنتيني جوليان الباريث مطلقا قذيفة قوية اكتفى حارس أرسنال الإسباني دافيد رايا بمشاهدتها تعانق الشباك في الدقيقة 56. وبعد الهدف وصل أتلتيكو مدريد هجماته على مرمى الفريق الإنجليزي وارتطم التسديدة من جريزمان بالعارضة، كما أهدر النيجيري أديمولا لوكمان فرصتين قريبتين أنهى إحداهما بتسديدة سيئة في منتصف المرمى. وفي ربع الساعة الأخير تحولت المواجهة إلى سجال بين الفريقين اللذين تبادل الهجمات والتسديدات، بينما ألغى الحكم ركلة جزاء احتسبها في البداية لصالح لاعب أرسنال إيزي وبعد مراجعته لتقنية الفيديو قام بإلغائها. وسيلعب الفائز من أتلتيكو مدريد وأرسنال في نهائي دوري الأبطال المقرر بالعاصمة المجرية بودابست مع المتأهل من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، واللذين أنهيا مباراتهما مباراة الذهاب المباراة الأولى بفوز الفريق الفرنسي 5-4.

0: أصدقاء والأصدقاء، نحن اليوم على موعد خاص مع الدكتور صلاح جمال الذي يمثل الجسر الثقافي بين الشرق والغرب، ويمثل كتابه أروما عربي أو نكهة العرب ليس فقط مجرد كتاب في الطهي، بل هو سيرة ذاتية وحنين مغلف برائحة الزعتر الفلسطيني. صديقنا الأستاذ الدكتور صلاح جمال حصل مؤخرا على أرفع وسام كاتالوني، ألا وهو وسام لكريو دي سان جوردي أو صليب القديس جوردي. سنبدأ حوارنا الآن مع الأستاذ صلاح جمال، ونشكره أولا على استجابته لدعوتنا لهذا الحوار. مرحبا دكتور صلاح، وأهلا بك في القسم العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
1: أهلين ومشكور على دعوتكم للمحاور.
0: الشكر لحضرتك. وأولا يعني قبل أن نبدأ الحوار نود أن نبارك لحضرتك على هذا التكريم الرفيع من كاتالونيا، ألا وهو وسام لكريو دي سان جوردي أو صليب القديس جوردي. أولا ألف مبروك، وبعد ذلك سنتناول الموضوع لاحقا.
1: مشكور جدا ولك هذه الملاحظة.
0: تفضل.
1: القديس جوردي.
0: نعم.
1: من فلسطين، اسمه القديس الخضر.
0: كما الخضر الذي يعني يمثل الخضر في الثقافة الإسلامية هو القديس جوردي.
1: بالضبط، هو مولود في بيت لحم واسمه. نعم. جوردي.

0: جورج الخضر،
1: نعم.
0: يعني لا يناقش فيه، يعني هني كمان بيعترفوا في الموضوع.
1: آه
0: وطبعا
1: جميل،
0: هو
1: هذه ملاحظة عظيمة، لأن هو
0: بيس هذا يعني
1: نعم تفضل.
0: قتل تنين كبير، كان طبعا الميثولوجيا يعني العادات والتقاليد والتاريخ تبعهم بيحكي على انه القديس جوردي
1: نعم
0: استطاع ان يقتل التنين الضخم اللي كان يطلع نار من فمه
1: صحيح.
0: واخذ خطيبته، يعني طبعا بتعرف الميثولوجيا
1: هل اسمح لي حضرتك،
0: الدينية.
1: ده موجود ايضا، يعني موجود في مصر مثلا عند الاخوه الاقباط الارثوذكس
0: الأقباط،
1: المصريين، نعم، يعني يسمى ماري جرجس، يعني القديس جرجس هو نفسه القديس جوردي، ويصور ايضا على حصان وهو يقتل يطعن التنين.
0: ايوه بالضبط،
1: نعم
0: نفسه هذا اسمه القديس الخضر اللي مولود في بيت لحم،
1: نعم
0: وكمان في عندنا قرية في بيت لحم اسمها الخضر.
1: لأن طبعا حضرتك عارف يعني الخضر في الثقافة الإسلامية يتعلق برفيق النبي موسى، يعني من كان يسأله عن في الثقافة الشعبية الإسلامية. طبعا يعني هذه
0: طبعا
1: المنطقة كلها مليئة بال
0: مليئة بالأنبياء، وهيك وعشان هيك
1: صحيح
0: مصيبة هاي المنطقة لأنها مليئة بالأنبياء.
1: صحيح.
0: الأنبياء اللي كانوا أصحاب وأنبياء من الله كلهم،
1: ايوه
0: لكن التابعين تعرف عملوا لنا حروب لا نهاية
1: لا
0: لها.
1: نهاية لها صحيح، وحتى الآن صحيح.
0: لا نهاية لها.
1: طيب يعني نعود إلى حضرتك، يعني أولا حضرتك تقيم في كاتالونيا وفي برشلونة منذ أكثر من 55 عاما، أليس كذلك؟
0: بالضبط، ب 57 سنة سري.
1: منذ 57 سنة،
0: أيوه
1: 57 عاما،
0: أنا
1: نعم.
0: جيت هون عمري 17 سنة.
1: حضرتك جئت إلى إسبانيا لكي تدرس، أليس كذلك؟
0: بالضبط.
1: يعني نود أن نعرف كيف كانت البدايات، ولماذا اخترت إسبانيا بالتحديد؟
0: والله يا أخي يعني إسبانيا كانت بالصدفة، يعني أنا كنت رايح على منطقة تانية اللي هي إنجلترا، بس
1: نعم
0: أنا عملت موقف هون ببرشلونة، فعجبني الجو اللي عشت فيها ساعات، يعني فهمت؟
1: نعم
0: كان الجو جميل جدا بشهر نوفمبر، يعني تصور كان
1: في
0: الجو
1: الخريف، نعم
0: والجو كان رائع جدا.
1: نعم
0: فرحت على منطقة تانية اللي هي من البيش باسك، وبعدين رحت على لندن.
1: نعم
0: إيه هذول المناطق ما شفتش فيهم الشمس من 15 يوم،
1: يا نهار
0: فقلت
1: أبيض.
0: يا صلاح ما إلى غير البحر المتوسط، ورجعت على برشلونة.
1: جميل،
0: وين هو من 57 سنة؟
1: وكان اختيارا موفقا في الحقيقة.
0: الحمد لله، لأنه مع إنه أهلي قالوا ذكروا لي، قالوا لي إنه شهادات إسبانيا لا تعادل في الأردن وفي فلسطين، يعني كانت هذيك الأيام كنا إحنا
1: كان ذلك
0: فاهمين
1: في الماضي، نعم.
0: الماضي احنا مستعمرين، كنا من انجلترا، وكل شهادات انجلترا والولايات المتحده
1: نعم.
0: هن اللي كانوا يعترفوا فيها، بقيه الشهادات ما كانوا يعترفوا فيها.
1: نعم.
0: كانوا يعترفوا بشهادات القاهره والاسكندريه بتذكر، ايه بس اما شهادات اوروبا ما كانوا يعترفوا فيها الا بس انجلترا والولايات المتحده.
1: نعم.
0: فلما درست هون اهلي يعني حطوا ايدهم على راسهم، شو بدنا نعمل في الشهاده تبعتك؟ وقلنا لهم يخلق الله ما لا تعلمون. بعد 6 7 سنين طبعا درسنا طب، وبتعرف طب وتاريخ وفلسفة.
1: ما يعني هذا ما كنت يعني سأسأل حضرتك عنه، يعني حضرتك طبيب ومؤرخ وكاتب، وهل يمكن أن نقول أيضا طباخ؟ يعني
0: طباخي برايفت، يعني انا
1: نعم
0: منظر
1: نعم
0: للطبيخ، فهمت علي؟ منظر،
1: نعم
0: وطبعا حكايات الطبيخ حكايات، بتعرف حكايات في فيلسوف قال إذا كان بدك تعرف تاريخ الدولة أو البلد اللي عايش فيها
1: نعم
0: ادخل المطبخ تبعها،
1: صحيح صحيح
0: ادخل
1: طبعا
0: المطبخ تبعه ويخلوهم يحدثوك على المواد وكيف انعملت الطبخة وليش انعملت الطبخة وإلى آخره، فبتعرف تاريخ البلد من الطبيخ
1: صحيح
0: ومن المطبخ.
1: صحيح. طيب يعني قبل أن نخوض في موضوع كتاب حضرتك أروما عربي أو نكهة العرب، لابد أن نعود الآن إلى يعني تكريمك بأرفع وسام كاتالوني. كيف كان هذا التكريم بالنسبة لحضرتك؟ يعني لا كريو دي سان جوردي، أو صليب القديس جوردي، أو صليب القديس جرجس لنقول.
0: والله طبعا مفاجأة جدا، لأنه أنا ولا كنت أفكر في جوائز، يعني أنا مرة لما أعطوني جائزة كذلك

0: معاهدة لها في فلسطين،
1: نعم
0: جائزة الكتاب والشعراء الفلسطينيين، يعني دعوني من رام الله ورحنا رام الله وأعطونا الجائزة، يعني تكريم جائزة النجمة.
1: نعم
0: طبعا أنا ما كنت أتوقع هاي الجائزة ولا غيرها. أنت هوني يعني بتعمل بتحاول تدخل الثقافة تبعتك، أو ما أكثر من تدخلها، تحاول الناس
1: التعريف
0: تثقفها،
1: بها على الأقل.
0: التعريف بها
1: نعم
0: في المجتمع، في الجامعة، بين الطلبة، بين المرضى. دعوني يعني لما تعرف أنا طبيب بيجي عندنا كان مرضى، معظم الأوقات الزيارات اللي بتحدث فيها على المجتمع والمجتمع العربي، المجتمع الإسلامي،
1: نعم
0: مقارنات أكثر من الزيارة. فطبعا انت ما لك كان قصد في الموضوع. ولما انا صرت استاذ في الجامعه هون اعطي ماستر في تاريخ العالم العربي والاسلامي،
1: نعم
0: كان كله انت بتعمل يعني كرساله، كتفهم العالم يعني تقيم الاسبقيات المتخلفه اللي عندهم كانت عن العالم العربي. كذلك عندنا احنا اسبقيات وعندنا سرد
1: نعم
0: متخلف عن العالم الاوروبي،
1: ده
0: يعني
1: صحيح،
0: العالم الغربي،
1: الأمر
0: يعني
1: مشترك صحيح.
0: بالضبط. يعني الجهل وأمرار يعني مقصود فيه من بعض الأشخاص
1: نعم
0: هون وهناك، فهمت علي؟
1: بالطبع بالطبع صحيح
0: حتى
1: صحيح
0: يبعدونا عن الثقافات الثانية.
1: صحيح
0: ولذلك أنا دائما كان الخطاب تبعي إنه أعطيهم حقيقة العالم العربي بإيجابياته
1: بما
0: وسلبياته.
1: له وبما عليه.
0: بالضبط بالضبط. فبتكون انت عندك مصداقيه لما تعطي الحقيقه عن العالم العربي والعالم الاسلامي.
1: نعم
0: فانا هاي كان هذا الهدف تبعي. انا ولا كنت افكر بجوائز، ولا كنت افكر في وسامه، ما كنت افكر فيها.
1: نعم لأن التكريم طبعا هو جه تكريم لمسيرة حضرتك الطويلة وعملك الطويل يعني في الجانب الثقافي، وليس فقط في الجانب الثقافي ولكن أيضا في الجانب الطبي. حضرتك طبيب يعني،
0: طبعا طبيب جلد. كذلك انا يعني حوالي 50 سنة بعالج البشر اللي موجودين هون يعني. فطبعا
1: طبعا
0: كل يوم كنت ازور بين الزيارات الحكوميه والزيارات الخاصه، يوميا كنت ازور من 60 ل 70 انسان،
1: في اليوم
0: 60
1: الواحد.
0: ل 70 باليوم الواحد، من 60 ل 70 انسان اضربهم في 50 سنه، يعني انت بتعرف كل البلد.
1: طبعا طبعا بلا شك.
0: فالناس يعني بتعرفك، وكمان عندك كتابات وعندك مقالات بتكتب بالجريدة، بتطلع بالتلفزيون، فبالآخر بيعترفوا فيك يا أخي. هون المجتمع هون
1: هناك عدل في الاعتراف بالناس
0: في
1: طبعا
0: عنده عدل.
1: صحيح.
0: بعدين بكون مبسوط على إنه هذا الإنسان إجا من الخارج ويسرد لنا تاريخه ويسرد تاريخنا للعرب. لأنه أنا
1: صحيح
0: عندي كتاب عن كتالونيا باللغة العربية.
1: نعم
0: فطبعا هذا أثر كثير، هذا اسمه لمحات عن كتالونيا،
1: نعم
0: وعملته في اللغة العربية، والوزارة هي اللي دفعت الكتاب حتى ايش نعطيه للعرب اللي بيجوا هون، اللي بيجوا يعني
1: وزارة
0: immigration
1: الثقافة في يعني في كتالونيا
0: بالضبط، وزارة الثقافة في كتالونيا
1: هي التي مولت الكتاب،
0: هي
1: مولت
0: التي
1: طابع
0: مولت
1: الكتاب.
0: الكتاب ومولت الطبع ومولت النشر ومولت التوزيع.
1: نعم
0: لأنه طبعا لقيت إنه كتاب يعني ملخص صغير بحكي لهم عن عادات وتقاليد وثقافة في كتالونيا. فطبعا
1: نعم
0: أعجبوا في هذا الكتاب ويعتبروه إنه عمل يعني زي ما أنت حضرتك حكيت جسر. يعني أنا مش
1: صحيح
0: فقط أنا
1: صحيح
0: بدي أعلم العالم وأشرح العالم عن وضعنا وعن ثقافتنا. كذلك لما صاروا يجوا ناس كتير هون من العالم العربي،
1: نعم
0: وجدت هاي يعني الطريقة اللي أنا أساعد هذول العرب حتى يعرفوا شو عادات البلد اللي راح يعيشوا فيها.
1: جميل
0: يعني مهم جدا أنهم يعرفوا
1: طبعا يعني من أجل التكيف على الأقل أو من أجل
0: بالضبط
1: الفهم يعني.
0: بالضبط بالضبط بالضبط.
1: طب حضرتك ليه اخترت يعني أن تكون متخصصا يعني في أن تكون طبيبا جلديا يعني؟
0: والله يعني بالصدفة بقول لك إياها بكل صراحة. وبعدين
1: تفضل.
0: إشي بضحك يعني.
1: نعم
0: أنا بتعرف أنا عندي زي ما تقول منية بالعربي يعني
1: هوس يعني.
0: هوس في العيادة في الخفارات.
1: نعم
0: الخفارات هذول اللي بالليل، اللي أنت بتروح بالليل بفيقوك الساعة 2 والساعة 3 والساعة 4. أنا
1: يعني
0: لما
1: ورديات الليل في المستشفى يعني.
0: بالضبط.
1: نعم
0: أنا عندي العادة من صغري
1: نعم
0: لما أفيق بالليل بعرفش أرجع أنام.
1: نعم
0: يعني لو فوت الساعة 2
1: خلاص ما فيش نوم
0: بضل
1: تاني.
0: صار.

0: ما فيش عربة، ما فيش نوم تاني. فطبعا لما هذيك الايام كان
1: نعم.
0: التخصصات هون في اسبانيا شيء جديد، يعني ما كان الناس يتخصصوا تخصص، كان يتخرج طبيب ويكتب انه انا بدي انتبه على الامراض امراض الاطفال،
1: نعم.
0: ما كان في تخصص ويتخصص منه لحاله. فلما انا تخرجت بدأت التخصص بشكل رسمي، يعني تروح على السكشن
1: نعم.
0: تاع الاطفال، تاع الجراحه، تاع الجلد، تاع وتقعد هناك من 3 لـ4 سنين، وبعديها يعطوك شهاده
1: التخصص
0: التخصص.
1: بعد كده بالظبط.
0: فانا كمان رحت على السكرتاريه تبعت الجامعه
1: نعم.
0: وطلبت، قلت لها بالله تشرحي لنا شو هذا التخصص الجديد. فشرحت لي،
1: نعم.
0: قالت لي شو بدك تتخصص؟ قلت لها بالله انا بدي اتخصص اي تخصص ما فيش فيه خفاره.
1: ايوه
0: وطبعا هي ضحكت. قالت لي
1: بالضبط.
0: ما في غير اندوكرينو اللي هي علم الغدد
1: ايوه
0: وتخصص الجلد. قلت
1: ايوه
0: لها شو هذا علم الغدد؟
1: ام
0: حكت لي قلت لها لا انا بدي تعاون الجلد. فقالت لي حتى بالضبط، قالت لي يا ابني بالجلد ما بتربح مصاري، لانه اي واحد بعطي الدهون. قلت لها بدي الجلد
1: نعم.
0: والله، واخذت الجلد والحمد لله.
1: حضرتك طبعا طبيب أمراض جلدية معروف كمان يعني في كاتالونيا. طيب كيف استطاع يعني الطبيب أن يجد في المطبخ لغة للتواصل مع هذا المجتمع الكاتالوني والمجتمع الإسباني الأكبر يعني؟
0: وكمان بالصدفة، كل الحياة صدف، مع أنه في بعض الفلاسفة بيقول لك ما في صدف بالحياة، بس في صدفة.
1: نعم
0: أنا هون عضو في الأتينيو في برشلونة، عضو
1: نعم
0: هذا معهد
1: الأتينيو.
0: ثقافي
1: نعم
0: الأتينيو، أهم معهد ثقافي في شو اسمه في كتالونيا، وبعدين له شهرة خاصة وكل الكريم دي لا كريم بيجوا عليه، يعني الكتاب
1: صحيح. أو
0: الوزراء
1: لا يعني موجود أيضا
0: زي
1: في
0: زي ما
1: مدريد
0: بدي.
1: طبعا.
0: بالضبط بالضبط
1: صحيح.
0: بالضبط. فأنا رأسا يعني صري كان هون 4 5 أشهر،
1: نعم
0: دخلت عضو فيه لأنه كان فيه له مكتبة ما يسكرش من مرة، يعني إلا يوم عيد الميلاد يسكر فقط لا غير.
1: نعم
0: فكان محل الدراسة، يعني كنت أدرس فيه كتير، والمكتبة كانت ضخمة. فلذلك هناك كانوا موجودين كل الكتاب وكل الناشرين وكل، يعني صرت أتعرف عليهم،
1: نعم
0: صرت أكتب في بعض المقالات في الجريدة، يعني جرائد البلد، طبعا اكتبها بالعربي، ترجموا لي ايام على الايام الاولى من حياتي، بعدين صرت اكتب حالي انا بالكتالان راسا.
1: نعم
0: تعرفوا علي ناس، في من اللي متعرف علي واحده ناشره عندها كتب طبيخ العالم، طبيخ
1: جميل.
0: عن كل العالم، فكان ناقصها طبيخ عن العالم العربي. طبعا العالم العربي هون كله، احنا هون قلائل جدا، ولا يعني يمكن 50 عربي في كل كتالونيا،
1: نعم
0: ولا واحد كان فيهم داخل شو اسمه داخل الـ الادب ولا النشر، غير انا عده مقالات صغيره يعني. فتعرفت علي دائره النشر، قالت لي، حكت لي القصه، قالت لي انا عندي مجموعه على كل الطبيخ العالمي، ناقصني فقط الطبيخ العربي.
1: نعم
0: فانا صرت اضحك، يعني قلت انا بكتب سياسه وبكتب عن قضيتي، بدك اجي اكتب عن طبيخ يصير يضحكوا علي؟ فطبعا انا اخذتها بشكل، يعني ما رضيت، ما
1: نعم
0: رفضت، قلت له انا مش مستعد، انا عندي يعني اسم في السياسه وعندي اسم في الثقافه.
1: والنضال طبعا
0: والله
1: صحيح.
0: مسكين، مسكينه، بعد شهر شهرين ما لقيت حدا، ردت رجعت لي كمان مره، هي صارت صاحبتي يعني.
1: نعم
0: قلت لها اسمعي اذا بدك انا بكتب لك عن الطبيخ، بس عن كل طبخه بحكي لك روايه،
1: جميل.
0: والروايه هذه هي عن العالم العربي وثقافة العالم العربي والإسلامي.
1: جميل.
0: فهي أول شيء ما استرجت، لأنه ما فيش من النوع هذا الكتب هاي، إنك تحكي روايات على كتب الطبيخ. فبما إنه ما وجدت حدا، قالت لي يا أخي اعمل لي أشوف 2 3 فار كابيتولوس،
1: جميل.
0: يعني وخليني أشوف. فطبعا أنا عملت لها 2 3 عن الوصفات وروايات حقيقية
1: نعم
0: عن عائلتي وعن جيراني وعن البلد اللي أنا فيها،
1: نعم
0: وعدة زيارات، رحت على مصر، رحت على المغرب، رحت على السودان، يعني
1: نعم
0: وزرت كل هاي المناطق. فصرت أحكي لها يعني عن الوصفات، عن هاي العالم بشكل إيش هزلي، تضحك، سيمبل، يعني ما فيش فيه
1: بسيط.
0: تعقيدات،
1: نعم.
0: بسيط بالضبط. فهي يعني طبعا انبسطت وضحكت كثير، فاهم؟ فقالت انا والله لا اتجرأ واعمل الكتاب.
1: جميل.
0: عملت الكتاب، اول 3 اسابيع انتهت اول نسخه
1: فورا.
0: فورا، لانه طبعا بيعرفوني الصحافه وحطوها بالجريده،
1: نعم.
0: يعني عند كل الجرايد انه هذا كتاب اونيكو، غريب من نوعه،
1: كتاب فريد
0: جميل
1: من
0: جدا،
1: نوعه طبعا.
0: فريد من نوعه. فبدت الصحافات، ولما شافوا نيويورك تايمز بكتبوا فيها، والكوريه دي لا سيرا، والترجم بالانجليزي والترجم بالبرتغالي وعده لغات.
1: إلا العربية، وهذا يعني أمر سيء في الحقيقة، ولكن يعني نتمنى أن يصدر قريبا باللغة العربية.
0: اللغة العربية صاحبي، ما أنت بتعرف يعني، أنا عدة مرات عرضوا علي، لكن بشروط إنهم يحذفوا لي، يحذفوا جملة، ويحذفوا
1: نعم
0: صفحة، ويحذفوا، تعرف أنت يعني
1: الرقابة.
0: الرقابة، الرقابة.
1: نعم
0: بس طبعا رفضت أنا. ليش؟ لأني يعني عدم المؤاخذة، أنا ما
1: تفضل.
0: بعيش من كتابك، ما بعيش من كتابة. أنا عندي مورد خاص،
1: نعم
0: اللي هو الطب والأستاذ بالجامعة. فلذلك رفضت، يعني رفضت يعني معنويا، يعني ليش يحذف كلمات أنا حاططها؟ قال
1: نعم
0: لأنه عشان النظام كذا ما برضاه، والنظام كذا ما
1: هي أنظمة، في الحقيقة أنظمة كثيرة، يعني هل ترضي هذا النظام أم ترضي الآخر؟ يعني وليه الرقابة أصلا؟ حضرتك كاتب، ما بتقولش حاجة يعني ضد حد يعني.
0: لا يعني أنا إذا كان أنا بذكر يعني قصة جميلة ولطيفة، وفيها يعني زي ما تقول
1: بعض
0: يعني
1: السخرية
0: في هزلي،
1: نعم.
0: يعني ما هو أنت عدم مؤاخذة، ميلان كونديرا إذا بتسمع فيه
1: طبعا ميلان
0: كتاب
1: كونديرا الكاتب العظيم،
0: في عنده كتاب لبروما، لبروما
1: هو عنده كتاب غراميات مرحة يعني
0: ما هو عنده
1: طبعا،
0: 20 100
1: وعنده
0: كتاب
1: المزحة، كتاب المزحة. نعم
0: المزحة لبروما، اللي اسمه
1: نعم
0: لبروما
1: نعم الترجمة العربية المزحة. نعم
0: حكاها كلمة، يعني حكاها بشكل واضح 100%.
1: نعم
0: كل الدكتاتوريين بيكرهوا الهزل،
1: طبعا طبعا
0: وبيكرهوا المزح،
1: طبعا، لأنه
0: وبيكرهوا المزح.
1: هو
0: ليه؟
1: الأساس بالضبط.
0: لأنهم دكتاتوريين. يعني أنت خذ هنا مثلا الأنظمة الديمقراطية، وأنت هون موجود في إسبانيا،
1: نعم
0: 40,000 برنامج بيضحكوا على
1: طول
0: رئيس
1: الوقت
0: الوزراء وعلى الملك وعلى،
1: على الجميع
0: ليه؟
1: بلا استثناء.
0: ما بتأثروا. ليه؟ لأنه شرعيتهم ماخذينها من الشعب،
1: صحيح،
0: فهمت علي؟ شرعي، ما بتأثروا على
1: صحيح.
0: انك تضحك علي، او تضحك علي وتضحك معي كمان. انا بضحك، انا يعني بحاول اضحك على الناس، بس اضحك على حالي كمان.
1: صحيح صحيح.
0: هذا ببين على انه انا ما بحتقر حدا، على الكونتراريو يعني،
1: نعم
0: بالعكس، انا بدي اضحك انا وياك على شيء نبسط فيه. فطبعا انت تعرف ان الدكتاتوريين شو كيف تصرفاتهم.
1: نعم. طيب يعني نعود إلى يعني دور حضرتك الكبير، يعني لدينا سؤال، هو سؤال عمومي في الحقيقة لكنه سؤال مهم، يعني ما الذي أخذه الدكتور صلاح جمال من كاتالونيا، طبعا إضافة إلى اللغة، لأن يعني نود في هذه المناسبة أن نؤكد على السيدات المستمعات والسادة المستمعين أن اللغة الكاتالونية هي لغة رسمية في إسبانيا، وهي ليست من يعني بيسموها الدارجة، ليست عامية إسبانية، هي لغة قائمة بذاتها، ليست لهجة من اللغة الإسبانية القشطالية. أود التأكيد على دوت، لأن حضرتك عارف طبعا في العالم العربي ربما معظم الناس لا يعرفون ذلك. يعني
0: يا أخي اللغة الكتالونية لغة خاصة، لغة منفردة، لغة بحالة، يعني إلها قواعدها، إلها كلماتها. صحيح قريبة من الإسبانية، بس كمان قريبة من الإيطالية،
1: طبعا
0: قريبة من الفرنسية. لا يعني إذا كانت قريبة من الإسبانية هي يعتبروها ديالكت أو لهجة.
1: نعم.
0: أو لا، يعني هي تابعة للغة اللاتينية، يعني جاي من اللاتين، زي
1: مثلها
0: يعني
1: مثل القشطالية الإسبانية ومثل الجاليقية والبرتغالية طبعا والإيطالية والفرنسية. نعم.
0: إلها قواعدها الخاصة، وإلى كلماتها الخاصة، وإلى جملها الخاصة، وإلى تركيباتها الخاصة، كلغة مثل اللغات. اللهم، لأنه عدة كلمات تتطابق مع الكلمات الكاستيانة والكوستالية.
1: نعم.
0: بتعرف أنت الموضوع موضوع سياسي، موضوع
1: صحيح.
0: سياسي أكثر ما يكون موضوع لغوي بحت. يعني ما في أي لينغويستيكي أو يعني لينغويستا أو لغة،
1: أي عالم لغة لغة يعني،
0: عالم لغة لا يوجد إلا لا يوجد واحد لا يعترف باللغة الكتالونية كلغة منفردة وخاصة.
1: لا لا،
0: أما السياسيين، أما السياسيين
1: نعم،
0: بتعرف أنت السياسي، السياسي بيستعمل كل خطاباته حسب آرائه الحزبية أو آرائه القومية.
1: نعم.
0: طبعا هذا لا يعتبر، أنا ما بعتبره. أنا بعرف الكاستيان والكاستورية وبعرف الكتالانية 100% يعني. إذا كان في كلمات متشابهة يا أخي،
1: هذا طبيعي موجود في كل اللغات
0: الإسبانية.
1: اللاتينية. نعم.
0: بس لا، وخلينا نقول أكثر، كلمة بالإسباني أصلها عربية وتلفظ بشكل عربي.
1: نعم.
0: ألاف.
1: كثير كثير، مش أقل من 4000 يعني.
0: طيب، يعني هل يعني أن اللغة الإسبانية تابعة للغة العربية؟ لا. كذلك الكتالانية والإسبانية بيشبهوا بعض، في بعض الكلمات بيشبه بعض. إيه؟
1: طبعا باعتبارها لغات رومانسية، لغات لاتينية بالطبيعة. يعني أنا مرة يعني أذكر دائما الأصدقاء يعني أن في الدون كيخوتي في رواية سيربانتس العظيمة، سيربانتس تحدث عن تيران لو بلانك أو تيران الأبيض.
0: طبعا البلنتيان، هذا البلنتيان أعتقد هو تيران لو بلانك من كاستيون،
1: باللغة الكتالونية. نعم، يعني هذا ذكره يعني سيربانتس.
0: بعدين
1: يعني
0: كتاب ضخم، كتاب
1: طبعًا
0: يعني يعادل دون كيشوت، يعادل
1: طبعا
0: هذيك الايام.
1: صحيح.
0: لذلك ما بنقدر نتجاهل. وبعدين يا اخي بدي اعطيك شيء كمان ملاحظه، فرانكو خلال حكمه من سنه 39 لما خلصت الحرب الاهليه لسنه 75،
1: نعم،
0: وهو يحاول يقضي على اللغه الكتالونيه
1: طبعا،
0: طبعا
1: طبعا،
0: وكان يعني
1: والباسكية عفوا، واللغة الباسكية أيضا.
0: بالضبط، والباسكية. يعني لما أنا جيت هنا سنة 69،
1: نعم،
0: ما كنتش أسمع ولا كلمة كتلان بالشارع.
1: نعم،
0: بالشارع. بس أنا تعرفت على ناس كتلانية وصرت أدخل بيوتهم، في بيوتهم بيحكوا بالكتلان.
1: نعم.
0: فأنا طبعا من زي بتعرف كفلسطيني، أنا تضامن معهم، فهمت علي؟ وعرفت إن الوتر الحساس تبعهم اللي هو اللغة.
1: نعم.
0: فأنا كتضامن معهم صرت أتعلم اللغة الكتالونية، وصرت أحكي أنا كمان كتالان
1: طبعا، وتكتب بالكتالونية أيضا. نعم.
0: في المحلات الداخلية. وكنت أنا أتضايق يعني، شوف قديش أنا أجنبي، كنت أتضايق أنه أنا ما أقدر أحكي بالكتلان مع واحد صاحبي هو كتلان، ولما نتخبى أنا وياه في الدار أو في محل
1: تتكلموا
0: يعني
1: براحتكم.
0: نعم. فتصور أنت يعني شعوري الكتلان الأصلي، يعني مش شعوري أنا اللي أجنبي.
1: طبعا طبعا،
0: يعني إشي غريب.
1: طيب للأسف يعني الوقت يتداركنا كما يقولون. يعني لدينا سؤال أخير يا دكتور صلاح، يتعلق بفكرة يعني المقاومة. يعني حضرتك يعني في هذا الكتاب، يعني كتاب روما عربي أو نكهة العرب، تقدم يعني المأكولات العربية وخصوصا الفلسطينية، يعني المقلوبة، المسخن وما إلى ذلك، باعتباره نوع يعني تقدم هذه الأطباق باعتبارها نوع من أنواع يعني النضال الفلسطيني، أليس كذلك؟ يعني
0: خصوصاً
1: في محاولات سرقة هذه أمام سرقة هذه الأطباق من البعض. تفضل.
0: بالضبط، خصوصا الفلافل والحمص
1: والزعتر. نعم.
0: يعني هذول الوصفات اللي هي انشهرت عالميا، خصوصا الفلافل والحمص. يعني أوقح من هيك عالم لما بيجي بيقول لك إنه الفلافل إسرائيلي ولا الحمص إسرائيلي ولا الزعتر. يعني الزعتر، تصور وقاحة نتنياهو لما يجي عنده باراك أوباما.
1: نعم.
0: على أسوار القدس في صورها بهدي لأوباما كيس صغير من خيش وفيه زعتر بتعرف الزعتر
1: طبعا.
0: وبقول له شوف لوين يعني وقاحة نتنياهو، بقول له أنا بهديك الألمنتو، يعني الغذاء الرئيسي للمجتمع الإسرائيلي. يعني إشي بجد، يعني إشي. وبنفس الوقت
1: نعم.
0: في نفس الوقت الاحتلال الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي بمنع الفلسطينيين يقطفوا الزعتر من الجبال. ليه؟ لأنه إحنا الزعتر بالنسبة لنا
1: هوية ثقافية،
0: هو هوية وهوية المقاومة. ليش؟
1: نعم.
0: لأنه الزعتر أنت بتخلطه مع شوية سمسم وبتاكله بخبز وزيت وبس.
1: صحيح.
0: فإحنا في فلسطين عندنا مرتبانات زعتر. ليش؟ لأنه كان عندنا منع تجول، حروب، قصف. فدائما احنا في الدور عندنا في عندنا الغذاء هذا اللي هو لا يقهر.
1: طبعا.
0: فطبعا الاتراك والانجليز والاسرائيليين بعديهم
1: نعم.
0: كانوا يجنوا كيف يعملوا علينا منع تجول ولسه مضاينين. فاكتشفوا انه الزعتر موجود عندنا في بيوتنا. فصاروا حرقوا جبال يا اخي، حرقوا جبال عشان يحرقوا ما ايش اسمه نتت الزعتر.
1: نعم.
0: وبعدين بتعرف الزعتر بيطلع منه لحاله. فلذلك الاسرائيليين قد ما حرقوا صاروا يمنعوا الناس يقطفوا الزعتر، واللي بيطلع بالجبل بيقطف الزعتر بيحبسوه.
1: يا نهار
0: ابيض. تصور لوينها. ناهيك عن الفلافل وناهيك عن كيف بقول لك الفلافل وحمص. يعني في فيلم هون، في فيلم اسمه اسرائيلي ببين قديش كذبهم. الفيلم الاسرائيلي اسمه لازلموناراس، يعني الليمونات.
1: نعم.
0: بصور لك كيف وزير الدفاع، وزير الدفاع عنده حفله، عنده حفلة لتلقيته الوزير، بيعزم فيه حوالي 200-300 إسرائيلي.
1: نعم.
0: فشو بقول للطباخ تبعه؟ بقول له اسمع، اعزم الطباخ سعيد حتى يعملنا صحن حمص زي البشر.
1: نعم. سعيد الفلسطيني يعني.
0: سعيد الفلسطيني بقول له جيب سعيد خليه يعملنا صحن حمص زي البشر.
1: نعم.
0: يعني
1: كما يقال بالإسبانية كوموديوس ماندا يعني.
0: كوموديوس ماندا بالضبط.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: يعني انت خذ، شوف، خذ فلسطيني من كندا ولا نعم. من روما ولا من لندن، قل له اعمل لي صحن حمص بعمل لك اياه.
1: نعم.
0: طب انت خذ يهودي من روسيا ولا من الارجنتين، قل له اعمل لي صحن حمص بعرف شو.
1: لا، عشان دي ثقافه متوسطيه اصلا يعني.
0: بالضبط.
1: يعني ليست صحيح. للاسف الوقت يعني داهمنا دكتور صلاح يعني، لكن الحوار كان شيقا جدا مع حضرتك، وطبعا ألف مبروك مرة أخرى على أرفع وسام كاتالوني، وسام صليب القديس جورديا أو القديس ما جيرجس لنقل بالعربية يعني، لكريو دي سان جوردي. نبارك لحضرتك وشكرا جزيلا على هذا الحوار الراقي والشائق أيضا، ونتمنى أن نلتقي قريبا في حوارات أخرى
0: إن شاء الله. شكرا لكم.
1: شكرا.
0: يلا.
1: تحياتي. يلا. تحياتي. يلا. شكرا.
0: تحياتي.
1: شكرا. تحياتي.